عالمي قلبه. سيبوا الغضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح، وتعالوا معي، تعالوا معي.